0: Bonjour, Miral, da lo throwback. How we are replay. كيف الناس والسبا حلسة طيبة هفنا طيبة هفنا. تزمينة كتير تزمين الكلام.
1: Shorties like a melody. Where's طيبة؟
0: Yes.
1: جيب لي memory. تم تكون تأسوين.
0: فيرا. دقت نتكلموا في ال 90
1: يو جد نتكلموا في ال
2: 90 شي شي
0: نتكلموا فوق لتطاوين
1: على 21 سنة God bless
0: yes
2: اكو
1: وين احنا هنكون نسا مياك سوا ملا ينتخل دين الجمعة كيف تفتخل دورة دين الجمعة سوا او on نسا في وينزدي كين متى كون ما تفلح شنتي il you know Jamie well il Jamie at luta kan il bent il jema
0: o yin naf li fakkartni o yin kont insej na met infatti kin topics khir meta ma kont chaw enti nis li jeli fu f m
1: nasaw el dati o dati ana mush insejna ma naf sakarna ara tar
2: yina yina partially insejt Tommy
0: jeli insejt Tommok
2: lele ommi the sena ommi kollat il birthday fi 29 ta' July o fi 29 ta' July minna li jale batti la happy birthday وما بطليش
1: دي غرافي ما
2: هي او من اللي على تشامبلت لا وما تشامبلت ليش
0: شي غير من اللي تشامبلت لا وما تشامبلت
2: كم من كم من اللي اللي تكلمنا ودان و
1: اي لا ثانك يو
2: لا تلا سو اولد اي نو
0: اس مني شنو حسن حسين هذاك اللي حنا يدو
2: ما يناس امبارات
0: في ديك ترى
1: بيرو وين في الفيريدا انا شويه نعمل لك شي ليفرتون ازاير سو ما بيرس لي فتكرنا من نار الاربا ما كانش كنا جالسين نبريباراو الورا انا دجدينا للبيرثدي تي كان بوسبونو
0: على Monday. Happy birthday. اللوم إما نارثني خط تكون
2: تشيلبراسيون.

0: طيب اويز هذا الوضو الجمعة في الوضو بهالسا كيف يقبزو السبع وكوارت نسبر لك لكم الجورنة الطيبة يكلي تبزاوش نرى وش نعملو بش انتيبو يلكم
1: كيف نستاو اوفيامنت بيرو فتاكرو لي هو الجمعة allora back is acclamat fit kunna ektar positiva
0: dar waqt ektar throwbacks jayin u jay wahed li ħna nraħu malta minn uftit tal-nieħor u kol bonġu
2: bonġu say goodbye to the sunday

0: كلاني اشر شو ذا نيفر على دالودو نبداو بالاخر سياتانا في المكين الوم
1: ونبداو بالكبيره
0: اكو ريتورنا دين طلعنا
2: هاك ذا هيت وذ نيس كافيه اسبريسو كونسنتريت
1: فكركم كلنا رات جيمانتكم لابورتونيتا اللي تحكيونا بين استانا ووصل المومنت في انتم تصوتوا على ديك البانجر سوا اللي هتدكم الويكند بالطيب
3: كلش غراتسيا لنس كافي اسبريسو كونسنتريت اباتون فوقنا 90897 ديك الويكند بانجر تياك ديك ثرو باك لتاي مك فوق تياك ايسا الكافي وهنا كنازلو الديسكات تياك تكون حكايتنا الفيليست اشو في مندن دقوة اونر وتاكوستا وكل ريوزبل ايست كوفي كاب بوتش نفوقة amazing
0: صبيها
3: فعلا صبيها فعلا
0: ايدنا الليمي ديك الوحدة اللي تقايمك بحال ما يقايمك الكافي والليمي ديك الوحدة اللي تبريباراك الويكند حكينا على البلايليست تاعنا يس
1: 99008897 شنو ديك البانجر عليك دالو هادو
0: بونجور

0: طيب ابو زبيب ريكسا مان تو بي كانت لها واحده من عنا الدين الجمعه
1: وي
0: البيرثدي توين وكل
2: هابي بيرثدي كبيره وين اللوم انجوي ذا ويكند اوبفيامنت
0: شنعملون طويل ايو
2: اي طلعنا
0: احنا رجعنا كنوا معكم نهار الاثنين اللي جاي من 6 ل 10 طلعنا
2: كليتشيا
0: بافرنج وين الواي فاي انقطع الواي فاي

0: اي كيف هنقبطنا يديلكم ادن تبطونا هفنا ادن يسمعونا داينا انت فاميلي اللوم ولا جرتا بهار اتن سمعوا ليلكم
1: هارا جراتسي
0: وقتنا الهين ازمين ملا إلا هانا جن ربتيا اتير لا عند جوينا ولا منقار
1: تعمل سنس الهين
0: تعمل هفنا سنس الهين وما انتكم شتورتان كماتياز باتنا
1: بروسر لي لي لي
0: بيتر هنارا كوهات علينا هين سارة
1: سارة
0: ميش هين
1: حفنا نقصد كوزي كل حات علينا هين
0: ميش
1: هين إسا هين اكون سنين لخين سبتا متافورة يتير وما ندجوينا تير الهين
0: لا ما ندجتاسا شورتا ما ميش هين
1: جراتسي شورتا
0: هنرجع نربتيا متى سوري اتير لا ندجوينا ولا منقار
1: 99-0-897 هل يستيكون
0: اش إيه متافورة
1: ما دي ميش كونكريتا يو إيا كونكريتا دل حاجة
0: كونكريتا
1: è concreta di firmus e tire il hinio e tire ecco
0: concreta
1: concreta right ecco
0: concreta imma tarad il haja ma taqbadish
1: ok
0: do you know what I mean
1: I know what you mean
0: e tir landa juina u la munqar 99-0-897

واحدة من الديسكي اللي مات موسقات ساسايو كروز في الفيلماتية دي كانت داينامايت فوق بي واندو كوازي كوازي الديسكي كلها تيها ويك بال Don't Break Her Heart خير Hangover يسوم ما يموتوا قاتوا بتا تمور شمكين اك سبيشالمنت شو بارتي في السايف يو ويك ديهم ادو قوام دان الارتيست ان تلا نيوز ملو شو قال اللي هايكونت يرجع يرتورن اف لايف performances وفورسي هايكونت يهرج شي ديسكي جود داش نسبيلو ما يهرج هاجة عام 2010 نجدين داقس اكيلا داينامايت ويك من السير ازبال كانت واحدة من الكتار ديسكي لهارج ريشنتي في سنس لاخر ديسكي لهارج مش ريشنتي هنكونت اكمل مع بنسن بونا لسا فوق بي بيوتيفول تينج